معتقد فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوله، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ أنا آتيه. قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. مملني كان لولو مدون يدخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تبايم وخنني يننتبي صلى الله عليه وسلم أمنا بن وايبو خمني تقنا يننتبي صلى الله عليه وسلم بيغا خامتيني اكسينا سي برك بوبو ني واخ زي 3 داخ واخني ني يونتبي صلى الله عليه وسلم بي مو اكسي سي برك بوبو ماغي دون جانغ سوره الفتح ديكو جانغ ناك ديكو بامتو دي رافيت لو باتيا rafet lu maana ya kontan lol ci nam koy jange tabarakallah ngir rek sante boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal dikoy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam kom ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say mam wax li say mam rafet lay yeb bi waji tagge yonenti bi ba kaddom daanu يعني النبي صلى الله عليه وسلم نك وهون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل من قريش تأكل الحديد تأكل القديد منكو يوم ما يتق وبقنا تيل مسلم مين واو لحمن كت jigen ju ñak barke moma jur jigen jo xamne wërsegam yaatul won jigen ju daan lek sel yu ñu wër waaw ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wacce won bopam bëggul won yenn tag yi bëggul won yenn fukkeri yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي الصحابة للو سنن تكاتون يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سن خريط سن سوبيش أحمد التجاني ندو ديلين كو دفل عند أك سن خريط حسن كانجي اك احمد صم تبارك الله مبكي نيغي وون تي فتح مكه ني تولون ايتام في يونتي صلى الله عليه وسلم جوخي نديغل تي نوراي فكي يفير يويو اك جوروم تي اجوما جي نيو ген gis nen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhair def nako taxone yonent bi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhair bokon na ci ñu yonent bi tekku wax ni nanu len ray waye ci kaw lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonent bi jangal ko qasida ba bu mu jeex yonent bi daldi koy jéggel ba nopi yëkëti manto bu am solo jox ko wax ni ni manto bobu sax dañul won buri nga xamné ñewon nañu ci gannaaw mudi Muawiya ak wa kërëm don nañ ko donnante waaw mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba xam gogou taxon na way kat yek ñep kenn ku ci nek jël nga sa khalima taggu ko ngiruk ba xam taggu ko itam ngir jikom yu rafet gis na ne itam pour dabu ngeureumam dabu itam xalam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mana am tiofelam na Ka'b ibn Zuhair amewon tiofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom Touba def nako di wax né xolam manta dal mukk ludul ba dafa jël khalimam tagg ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ash'aru neena mom yonenti bi modi aji bax gi nga xamne neena way kat yi yett nañu seeni khalima rabb seeni way neena ci melal bindam bu jekk ba ak jikom yu rafet ya wa mune walam yaji min dawil iflaq wal bulagha bis saj'i wash shi'r mimma hadha mi'sharu ahlu al fasahati turran bis thana madahu wante walaysa yudraku bil akwabi tayyaru Ka'b wa Hassan والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار مملني مام بروم توبا تبارك الله كي قصيدام بو ريبي تام سولو نينا ني سيت لامي تي مانا واخ

ان جلدني مانغنونو مانغو غري يننتبي صلى الله عليه وسلم سدلنا مانغغا تمودي علال جوجو مو جوخ تا نيمو تي نجهك جوخ مودي ني ني تودي المؤلفه قلوبهم مانام نيغا خامني دغوغو نيو تي الاسلام نام دغوغو وير وانت سين خول جيغن دغو الاسلام

ومني يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا يالنا يالا ييرم جيم جيغا خامني نينا وخم نيرني كسالاي نيك نينا نوبيم ايتام دي جام سي بنتي مي كو خامني ليرنا كو ني جامونو جي دو جامونوي واخ ناخ بو واخي رك لو بري ياق mu teela miñam mu metti lol mu teela miñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

yelek wa aljanna ëlëk yal nañ ci yàlla boole. moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ni wa zawajnahum bi xurin ayn walladina amanu wattabaatuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى ننبوك نتي ترانغ يما دفلوا الجنة مودي نباخون جم جمتنا دون مطب gëmma di ma jaam ñooña seen njaboot di niw tey teg seen tànk fa ko seeni bàyyi tegoon tegguñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa ko yéegal ci seen jëf yi bàyyi te duma ca wàññi dara.

رب سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برم سبحانه وتعالى ننبوك نتترانغ يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنا دم مطب gëm di ma jaam ñoña seen jabot gi ñu tay tek seen tank fako seeni bay tegon teggu ñu ko benn yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara.

آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان

مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

مضطرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

يوقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى خمس صلوات بخمسة أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولي دي مكي دغلو كاتي غناو با ني سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابام دلو سي نين سي كاتون يالا اك ماخام سي سين اميسيون كلمه الحق سين خريط شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو دافال اندك سين خريط محمد نيكولا تيام مملني gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyidina muhammad ñu ngi nuyu tabarakallah professeur sall di contane ci tafsir bi muy def tabarakallah diko ci ñaanal yalla nako ci yalla jappalé te degeural ko ñuy sant yalla mi nga xamné mo faratal julli ci jaamam yi mu def ko itam mu dikkenu diiné def ko itam mu di ciosanu jëf yu yiw yi yalla faratal ko ci ñun ci juroomi waxtu te ku amul ngant waru loko yexé te itam kep ko xamanteni samon

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلو كدي سين خريس سين صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سينة كاتون يالا أكمباخم تسين إميسيون كلمة الحق عندك سين خريت عبد الله جبو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك جلدي لك دملكدي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة جكتنا يلا أكماخم جسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوكي جوليتي مبوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تيجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم كي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب

الخنجر لي جيس نيكون او خيت وديغيني بيو نانو ريك سي باسكو دانيو امول توحيد گمو ني ديكي امنا واي بيپ خيت بو گم ني ديكي امنا دانيو باي يالا خيت ناخ دوندوغي دانكا گودول بانيخ يي نخار ييكو اوب نفلاي بي چونا ييكو اوب وانت شيطاني دي دنج موك دي ني ميبت لو دي ني ديك اي بانيخ دي ني ديك نفلاي بو ندو جيس كو موك واو ناخ ني ليغي جيس بوروم علال بو خامني داي فوك ني علال لاكاي تاخال نوبلو فال علال نييو انديل كو چونا واو فال علال نييو انديل كو چونا lene nga jifitam aji ñak jo xamne day fogg ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëdë nako indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu bu natax dundu ko muccu ayib la tax julit bi mën ko modine mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wey ci programme yalla yalla ko dindu wacce ko ci ko souf dogal ko wursak dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dindu ba taxna lamu waxone ak sunu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mu ngab sama lettre ni mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deugal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ len wax bu ñu ñëwé dana len téral ci kër gu ñu wax aljanna mudi keuru taranga go xamne lune la ñi nga xamanteni nak dañu wedd gëmuñu xana kay dañu wedd yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topuñu len ci dara ñoñu day su ëllegé buñu ñëwé dina len duggal ci keuru mugal ak toroxté ñu gi safaraw jahim ولا سكروا جهنم والعياذ بالله منني يالا بودي نك ليكون استواري سوار لامين تخول وايي دا فا ام ني في جار تي سين جار جار بون مو با ني مجي نييو جار تي جار جار يويو لولا تخ مو نيت لي سين استوار شي جيتي تام مو نيت لي استوارو ني باخ ني دا فا بغ ني مجي نييو روي تي نيوم كور ني مانا ام غيني نيوم لول ريك لا موتاخ يالا ني لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب من إسواري ما ينتلي لنا أكوارون جيسي نيال بروم خيري من يال نيو يال ديك مي بوك جيني نخمي سيني ديجي وخ دانيو توب لچه جل كون تبارك الله بوكي لولو مودون إسوارو ينتي يال صالح يال نيو يال تاسكي باركيمي

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سن خريط سن صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال عندك سين خالد احمد صامب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كاري غناو بانيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد جولتي اي نيونم اكي صحابام دلوسينن سي كاتون يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق سن خريج سن صبي شيخ احمد التجاني ندو ديلن كو ديفال اند اك سن خريج احمد صم نيغي وون سي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام كي وقتان ميو ген نيغي وون سي نيغال بيمو ام سي تابخ كابغي موتاخ قد ذكر ابن الأثير في تاريخه أن إبراهيم قال لولده إسماعيل: إن الله أمرني بأن أبني له بيتا، وقد أمرك أن تعينني على بنائه. يعني ديكنتي تاريخ ابن الأثير تدون تا وخني إبراهيم وخنا دومم جي إسماعيل نكو يالا ما جوخ نديغل تي بور ما تبخ كابغي تي نيتام جوخنا لن ديغل تي بور nga jappelema تي تبخ بي إبراهيم دي تبخ سيدنا إسماعيل ديكو جوتلي خيري mu nek liggey bu yim bo xamni fagu nen ci tiyaba ju bari fagu nañu ci yu bari ndax yalla lu mu diglé soko défé rek am ci tiyaba am ci yu kon dom ci mu ngi dimbali bay bi ci ndigalu yalla té modi yëkëti neeg bi ñëk ci kaw suuf ndax moy neeg bi ñëk téggu ci kaw suuf مجيء الكعبة المشرفة وأي بنيو تبخ كابجي وخنا نوني إبراهيم وخنا إسماعيل لكو ائتني بحجر حسن أضعه على الركن ليكون للناس علما

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دبلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخام تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شاه احمد التجاني ندو دي لنكو دافال عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون ريك سي اجوما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام fasiyene rek continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko kuñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netlu iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ju ñuy wax hajar benen domam bi ñuy wax ishaq mo faré won jerusalem andak ndayam ju ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem